أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كاتي سن مبكو شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن مبكو باب جاب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سنن رك سي سن ايميسيون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جبلتي بوكي دغلو كدي سين خريج الشيخ أحمد التجاني لو دلو سينا تي كاتون يالا اك مباخم تي سين إيميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلوسي نتي كاتنو يالا أكمباخم عندك سن بوك عبد الله جوبتي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جلدي مبوكي دقلوكدي سن مبوكو شا أحمد التجاني اندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا تسن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسي ناتي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كدي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني النو دلوسينا سي كاتنو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب سي سن ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دغلو كاتي سن خريط سن صوبي الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دقلو كدي سن خليل سن سوبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سيني تي كاتونو يلا أكما خم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خليل بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانتي يالله جولتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون ام باس باس تي سن بوروم ñu xatal len fa ñu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt khunt nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té li ñu fassiyene waxtané luy soir bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop wayé alquran mo ñu ko netti. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخك يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو نو يو دوون دوغو تي خنتوما نخ da nga yaakar ni dañu bokk ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkari la lim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun anna qissata ahli al-kahfi ajiba دون باقي الآيات فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قدك بچك جن يمي أسمانك سوف dedet ay soir la waye nak nga gëna yémo ci goudé bëcëk gi lay awonté gis bu nek waaw lolu ku mu yému rek dof nga waaw goudé bëcëk su goudi ñëwé fan la bëcëk nek su bëcëk ñëwé fan la goudi nek yalla nénu lolu lu yémé la lay lé ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk le fa ñu leen jégué waaw upp kentan fop te bayyi wu leen ko xel. Mu ne ko itam asaman ak suuf ñi ma tàllale asaman mu di mbaar tiim leen ma lal suuf mu di basang
ngeen man ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waaw di ci banne xon nu mu len nexe kimtan bi ci suuf ak asaman kimtan bi ci gude beccuk ma ngi lay yegal ne kimtanu ñoon ndaw yoyu duggon ci xuntu ma gënu ko yeme kon yeme na rek comme sama kimtani

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلوكادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلوسي نتي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجي

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دبلو كدي دناو بنيو سنتي الله جولي تي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نينم أكي صحابام delu ci nen fasiyene waxtan ak yeen ci nitu yalla bu mag modi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لديم سن خبير سن سبشا أحمد تجاني النوم دعو سنة كاتوني الله أكما أخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خبير بابجا ونوم bëgg continue ak yeen comme ñu ko doora woon rek ci aduma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Et ñu gisoon ne Luqman

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين جلال بنو سنتيالا جلت يا النبي صلى الله عليه وسلم جلت أمين أكسحابا جلو سلام فسيني كنت نكيان سن إمسيو كلمة الحق مختانينا خمينتني دعوان ننكو كأجمعي ناس مدعوان مختارو سيدنا لقمان عليه السلام مولاني لقمان عليه السلام جنون دي كونتني ديوار دون جي ديكو خي وخي تاي تسل ديكو خلالي نياري ومؤم يا ربي تدعي يوم يالله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكيدو لجيم بوكيدو لكدي جنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيام أكي صحابة جلو سنن فسيني وقتان تي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñu ngi won ci wa hadha jurhum baytallah ginaaw bi nga xamanteni Ismaïl genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismaïl nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fété ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewté tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len fi tur ci ñoom xéti fébar yu ñang ba lolu ray ci ba fébar ba ray ci ñoom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole yalla xey yabal ay non ci sen kaw non yoyu lañuy tuddé banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rushban ak rubshan e mu diggé ku bok ci gir khudaa ñom ñoo dal ci sen kaw nangu mak lolu sidi hajji malisi radiyallahu anhu waxni وحذا جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصى من الرحم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom moy yilifon makka te bokon ci geer jurhum ak kanyan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbu bi kong ak jass

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المأمين، ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكيد الجيم وكيد المكيد غنوا بنيوم سنتي جلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي تأين يوم أكي صحابة دلو سنين جكاتل يالا ما خم جسن إمسيو كلمة الحق سن خالد سن صبيش أحمد الشاني لو دلين كدفل عند أقسام خالد سواندي تبارك الله من يوم تيسوان صحابي يقوم من يوم ياسين ومن ياسين مؤمن

سينس سيال بينا خمني بديني دي صوبة دور لدان داني دي وقتاني سيد بلوديني بقول دي مهم عبد الرحمن بن عوف سمين جيكا قدائي واو لأخ قدائي ندب بيجوبي ياري قدائي واو نيونا يتم وجيتو يرتب لدي مدينة يبسي دي جوغي يجوبي قدائي عبد المدينة مهم لك عبد الرحمن بن عوف ينان تبي صلى الله عليه وسلم وقال وانه أبني وصعد بن ربيع فكي وانا خريبا فكي انا خريب عن حكي صلى الله عليه وسلم مولا ينان تبي يبلو جي دومة الجنة جي بني كلب نينج مولا ينان تبي وخد نكو سوف دمي بكوبي بكوبي بداني خريبا بداني سين كوريا nena nga tak doom kurba waaw nga tak doom kurba nena wala bot nga tak deng ke gëna tedd ci ñoom sétal ko ci gëna tedd ci ñoom nga tak doom nena ko ci gëna na tedd nak ngi tudon asbah ibnu fa'laba al-karabi nena doomam nak la tak gëna ko mu len tay nena doomam nena dom borba bu mu tak amna ca dom bu tedd ci ñi wax denga abi salama nena ku deggon dina la mom dom joju kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala tanale rek lam nga tanal fokk mu am ñariñ kon koku yaronte bi moko tanal soxna abdurrahman ibn auf mo ngi gañu medinatul munawwara medinatul munawwara ci atum fan werba ak ben nenen bi muy genn aduna nak amna juroom ñaar fukki at ak juroom ñu ko sool ci baqi'a fele ci medinatul munawwara abdurrahman ibn auf yutam sayyidina abu bakr radiyallahu anhu mom ko dugal ci diine ko dugal ci islam ci loxom la jaare kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci sayidina abubakar mu mel itam ku ñuy wax Saad ibn Abi Waqqas Saad ibn Abi Waqqas ndeyam mu ngi tuddoon Hamduna bintu Sufyan ibn Umayya ibn Abd al-Shams doon nañ ko dakkantalee Aba Ishaq bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bigal na len ci aljana ndax fukki ñu bigal ci aljana Abdurrahman ibn Auf mo ne ci la bok Zubayr ci la bok Usman ibn Affan ci la bok denga Sa'd ibn Abi Waqqas ci la bok Sa'd mi ñi waxtane mu mel ni Sa'd amon ne ki man yu reuy am may yu reuy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ko ñaanaloon ca loxom ba nekk lut ngir yàlla ko ko jox moo tax mu mosaana tee fit lu ca sànni rek jam kon kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital lu mu ci biir rek jam yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla nangu ko moo tax yonent bi tam ñaanal na ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom Saad nee na ñaanam bokko na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن ديكل جي حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت ديكلو صحابي نيانو سعد نان لن احذروا مويت ديكلين دعوة سعد نيانو سعد نفلو نيان يلا نبوكو لولو ينتمي مكو نيان رنش لامنجو بكم mo taxon lamiñu Saad ibn Abi Waqqas bakken ñu ci ñaan yalla nangu
سعد بن أبي وقاص مني قالوا في خلافة معاوية كوكيتم لمن غيري أي مي وكوشي صحابي يقول مك وكوشي فكي ينتبه وحنا دنو يدوك أجنا لأن لمن غيري أي مي توقنا جاري جلوهم سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أجمعين كتبت موجد الحج بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جسني ما قايم بك جسي فنك الحتمي اندهم جتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا دانن كو داكنتالي طلحه دانن داكنتالي طلحه ابا محمد الفياض نينا كو دان داكنتالي نينا دي مونيوي مدينه غداي يرنتي صلى الله عليه وسلم دافكو مبوكالي اك كعب بن مالك كعب بن مالك وقتاني لين وون سوارم انداخ بوكون نتي تبارك الله ني دان ويل يونتمي دان كو كان ديكو تاغ تبارك الله تاغ يو خامني يونتمي دان نتي كونتان مو كعب بن مالك وانا يونتمي نيت لا امون نكاي تاغ كعب بن مالك اك حسن بن ثابت اك ابن رواحه ñoñu ñoko daan taggu waye alhamdi yonenti bi mon ko mbokale ak kampu ko malik mom momeni mom talha ngi fatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am borom ben fukki at momeni سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مولين دوغل تي ديني كون سيدنا أبو بكر ديفنا ليغي بو ماك ديك دو بلا لا دوغل تي دين امنا يينين جامو مو جند وانتي تام ندكي سو ديمي تي غير قريش امنا فا اي غانغام يو خامني ليغي ني ليغي بو ري تي ديني تي أبو بكر مولين توبل ني دوغل تي ديني mu melni dañu bëgg songu histoire ju muju yéeme ñoo xam ne suñu dooree waxtaan wi mu ngi demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm lañu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ci des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk lay bàyyi dañu ñëw màkk ba ñu ñëwee màkk kenn ci ñoom moom fas yéene des màkk te dëkku fa ndax nga dëkk yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut màkk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg bu ñu ñëwee ba màkk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom la ñuy wax Yasir kon Yasir wax na

Amar ci waxtu wo mo ngi ca daru arqam and ak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joju di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako bahyam ba tok na ci kaparam talatu la dem tabarkal ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan ci suñu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makkay pour mu man leena netli gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci pencima lahaza an wujuha alqawm wa an aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi wa innama radda ba'dhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'dhum fi hadithi كأنه لم يلق إلى هذا الطريق بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوفه وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بن نويتشي بنتما fekk fa notable makaya ba mu ñëwé nuyo tok fasiyene leena net li genti gi fekk na wa penc ma beguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko fayé bakkan am ño xamné sax falé wuñu ko ku ci melni Abu Jahlim wante Yasir nekkon borom jom nek itam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamne suma masane ñew ñepp may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma tela wax na nopi nena wante xalat na ne fami yi mu siqal makka dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu té modi gir quraish néna mom itam mune budul won ak sama ndiati ge de Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamné moma yatalon nga xamné bëgg na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié té modi gir makhzoum kon dana genn ci ñom séti benen gir ma dugg ci genen gad allié ak ñom far ak ñom signenté ak ñom tabarakallah wëleur mune wante nak sama ñiati geba di Abu Hudhayfa fasiyene na matal wëleur bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyene na ko matal itam
bi mu génnee àdduna

دحني بأدت بأن برد بني وقت نية المرار فصنك لجلي من بني وقت قصوى فلا بوارينك بمو بوارينك لنك بني دم صحابة يدعج وخني خلأت القصوى خلقت الأسوى خلأت القصوى منا جلن جيكت غورن ننغوت لدم جلن جيكت غورن ننغوت لدم يرنت بني ما خلقت القصوى وما ذاك لها بخلق ما نندي يجل ني جلن جي غورن نخلي مدف كن جكت دي غور نخل دلون أبرها كن يأيونه موما دال تي سما جيرن جي نديغل كو تاخا غور نيو ابراهيم ويتام نديغل تاخون مو لانك ني دوبا نك بلين واخ ني جيرن جي غور جيرن جي دافا غور تي نديغل موتاخ موني لكن حبسها حابس الفيل والله واخ موني يرن تي دي جناو سيجي جاجيني جيرن جي gëdëng gi dal di tepp yonenti bi dal di continuer tukem bobu ci gëlem mom bobu ñi wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fekk na fa ben deng sayanu ndox bo xamne la fa nek sa ndox bari wul nit ñu te mo jitu ci kat yi buñ fa masana jaar ba ngeen fa tabarkallah ah ci ta ko ci ndox rek ndax ndoxam bari wul won wan ci itam la nit jaar fam mar wu tar sonal ko du ci ta ko ci ndox mu nan continue yene ci bi muy wacc ci nit ci sayan gogu fekk na bobu mu ngi am nak mbolo mu takku mom nga xamne ñi ni neen jinni leen ak ñan ci tene ñi ni jinni leen ak ci wami tene mom fa aksi sahaba ya tawat nañ ko mar ko tukki bi sori nanu ca mar nanu yonent bi jaaxle ak sayan goo xam ne la fa nekk ca ndox dee nga maam matul juróomi nit mënu leen a mandil rawatina lu tolloog junni saxaabaak lu topp yonent bi daal di roj ci dee nga xalaam nga te moo di fitam nga bantu fit ba la roj ci jox ko kenn ci saxaaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan bi mam ko ca santee ndox ma di ball di ball saxaaba yi di naan ndox ma di ball saxaaba yi di jàpp ndox mi di ball saxaaba yi di duy siini tabarkalla mbuus ba kenn ko ne la nga soxla woon ca ndox yépp nga am ko loolu mucjiza la boo xam ne yonent bi moo ko feeñal ci barab boobu wax ne ni ka mu joxoon dinga bant bopp mu sant ko ci li Ibnu Ishaq wax moo

النبي صلى الله عليه وسلم كنت نمت كم بوبو أم كني وخ بودين بودين ورقاء موكو جر من جباكو تي غير خدا غير خدا على بوك لنا تجير خدا نوم نودون اسمو النبي صلى الله عليه وسلم سمك نيتي نيفير اك نيتي جلت نيت بغون نمو يننتي بي بغون بنو هاشم ناخ نو نيكون سين اي تيا كادو نيوم مسنو داي دي اندل خبار يننتي صلى الله عليه وسلم في مدينه لو خيو ما كان وخوكو نيوم سامي دينغا خدا نينا نيوم سامي بوكو نيكو دين اندل خبار يه motax bu deen ñew na ci yonent bi mu ngi bokku ci giir gogu di giir xuda ci daan di ñu yonent bi di ko andil ay xabar mu ni ko inni taraktu ka'ba ibn lu'ay nadalu a'dad miyah al-hudaybiyya ma'ahum al-wa'ud al-maqasim wa hum muqatiluka wa saduka 'an al-bayt faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إنا لم نجد لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا ميما بيغا خامتيني بودين نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان نفسلدار سو بري فلي تي حديبيا مورا اندك تام قريش اك سين جابوت نون ني دي نيبغ موي خخات يوم وي بتي لا بدو دوغ مكه ديف سا عمره دني تي لي وخ بودي لو نيكو نين كات دني ديك كون عمره واي ني ني بور خخ xane quraysh ñoom duñu sonn ci xeex duñu sonn ci ayoom bu dib bëccëg ñoom xare jeexal na leen ana abu jahli kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yi yépp dem nañu ci taxul dénga ñu doyal ci musiba ak ayoo ak ñaayoo bu dib bëccëg man jàmm lay dox wante yonenti bi din na ni sunna bañale jam dina dina ci bur bi nga xamni sama bakkan ci loxom dana xex ak ñoom denga ba yalla weyer mbiram te mo di dina ci di diré islam bu de lu da di koy wax ni ko kon dana len jot li sa kaddu li nga wax dana len koy yeggi bu de lu da di defam ñu bu ci quraysh ملن من كت قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم بدين ملن من كت ماني جديد سواجلي دي محمد بإن جلين أي خبار بسين يا كساقوية إن خمينتني ريواندي أكمر أكسن خلي أن نون بني نون الإسلام أكيانا تبي تخون من بدين لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء ممكن أمني بأن آجو سنة وقتان أمين في محمد صحلون في موندار صحلون يدي في موندار وانت تقول فوفيك دفريك نياري لأن فيك نيكي يتم من نتسن يومك نيوخ بدين لنكو هاتي ما سمعته وخنو لنجل في موندار صحلون ما أي خبارم budey lu wax len melen nena kat mom xare taxuko jog dafa ñew pour umra ci yoon yi yoonu jam rek lay dox te itam nena ndax day tanu len yeen wa quraysh ci ayo ak ñaayo mom tayu na ci kon nak limu bëgg modi ngeen bayiko mu ñew rek def umra bu fekkante ne nak taxaw ngeen fa fiyene ko galam ko su boba nak din ni ci yalla ni ko yoni ne dañu xare ak ñeen ko fu ñu yebali